0: ناقو بيا دي كان داك مشو شكون مش تكم زبان بزتي مش تخيم غا مش تخيم غا ترماني مانداخ بيخ والله مانداخ سون تاشني بو تخيل باك ما خوليا كنوا سام انا غا شلامو مش تخيم غا ها ها ها Так, так. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.
1: Давай,
0: Ha, hazır kolumuz diyende, ben iki kolum var, cüp düştüm de. 25-40 lira hani? Ha. Ha, bir sana tuttu bağlı, doğursak anlık ya, ovası koşulup. Do. Do. Do. Mi. Do. Ovaz da orunu kolu. Ovaz da Ma, adak dedi ya. So ma ya toptamda. Ma ya toptayken. So la si. Ah ma do. Ah ben taptım hem de orunda. Bu onu okşamam diye ağzı gitar kan.
2: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo. 塞麦提是阿里木音乐创作上的伙伴。

0: ما هو بيا دي عندك مش مش شو شو مش كم زبا بس زي مش تحكم غا مش مش تحكم غا ترى ما ني ما داخ بيخ والله ما داخ سون تاشني بو خلا باك ما ما خوليا كنوا سام انا غا شلامو مش تحكم غا ها كذا Так, так. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай,
1: давай.
0: Ha, hazır kulumuz diyende, ben iki kolum var, cüp düştüm de. İmiş kırpırın ha ne? Ha, bir sana sütü bağlı, doğursak anlık ya, ovası koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ovaz da orunu kaldı. Ovaz da Ma, adak dedi ya. So maya toktamda. Maşa toktayık ya. So la şi ma do. Ha ma do. Ha men taptım hem de orunda. Ha. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
2: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo.塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。